نويشد الشقح في تعصيص الشبه أبد نكال نسان وقتب هو سقنا غسو صمت كبيت دود معنا تكبت هو.